لقد اعتلى بجناحي الروح سماك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأب ضابط كلها والثالوث القدوس. ارحمنا يا رب إله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
1: اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

سفيوتني مبشيرين بابنه مثواب وهيرين موقوت اجنتي اوي ما فث ثواب كاثوليك ابوستوليك اكليسيا تفنوتي امين اريف ما بيب شويس نيت اف اين نيذورون نمنيت اف اين او نمنيت اف اين ويفال هيتوتو Moino uem bi veke bi evol.

0: حفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله وترافع علينا ويسمعنا وعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

عبيد خدام هذا اليوم الكهنة والشمامسة والأكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم ناظر إله إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويرس ومعلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الشهيد الطاهر رئيس كهنة والقديس يوحنا ذي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس الهورس ومن أفواه 318 عشر مقتنعين بنقيا وال150 بدية قسطنطينية و200 بأفسس وفما بين الباب المقرم بطرس الثاني فما حقاراتي لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان يدرد.

0: البولس فاستمر رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا تعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا، فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر من يقدر أن يلقي للدينونة. هو المسيح الذي مات بل بالحرم قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نطق كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح. ولكننا في هذه جميعا تعظم غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الآية فلتحل على أرواحنا يا أبي وإخوتي آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى، إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها. مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فأنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات. ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح، الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: رقسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الحواريين المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معه ومعكم يا أبائي وأخوات أمين. وحيث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرقت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه أتبعت بولس وإيانا وكانت تصيحا قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذه أياما كثيرا. وتتوجر أبو بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم قبضوا على بولس وسيرة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذا أتوا بهم إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهم يهوديان ويناديان لنا بعوائد آخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها إذ نحن رومانيين. فقام الجمع عليهم ومزق الولاة ثيابهما وأمر أن يضربوا بالعصا. فلما ضربوهم ضربات كثيرة ألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسوهما بالضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذا ألقاهم في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان وسبحان الله والمسجونين يسمعونهم. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة واستل سيفه وكان مزموعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم: لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا هنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى الداخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. ثم أخرجهم وقال: يا سيدي ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقالوا: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلمه جميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحياة وهو الذين معه أجمعين. وأدخلهما في بيته وقدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ قد آمن بالله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أرثوذكسية. آمين.
1: اليوم 23 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاء وعاده علينا وعليكم ونحن مغفور الخطايا والذلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم وفي فترة نفي البابا ديوسقوروس السكندري إلى جزيرة غغرة استشهد 30,000 مسيحي بمدينة الأسكندرية، وذلك أنه بعد أن نفى الملك ميركيانوس البابا ديوسقوروس عين بروتيريوس بطريركا عوضا عنه، فرفض أساقفة مصر الاشتراك معه وعقدوا مجمعا ضده وضد مجمع خلق دنيا وضد توم سلاون. فاغتاز بروتيريوس وهجم بقوات الحكومة على الأديرة والكنائس بالأسكندرية ونهبها واستولى على أموالها، فأصبح ذا ثروة كبيرة. فانقض عليه اللصوص ليلا وقتلوه وسرقوا أمواله. فأرسل الخلق دينيون إلى الملك قائلين: إن أتباع ديوسقوروس هم الذين قتلوا البطريرك الذي عينه الملك. فغضب وأرسل عددا كبيرا من الجنود قتلوا نحو 30,000 مسيحي بمدينة الأسكندرية ونالوا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا استشهد القديس ديميان. كان هذا القديس بمدينة إنطاكيا، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين قام هذا القديس واعترف أمام والي أنطاكيا بالسيد المسيح، فعذبه بعذابات شديدة وكان الله يشفيه ويعزيه ويقويه. ولما تحير الوالي في أمر تعذيبه أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح، إلهنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: يا رب ارحم.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ونذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا، ربنا يحم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم. افرحوا أيها الصدقون بالرب واعترفوا لذكر قدسهم.

وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي.

0: آمين.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. إحنا النهاردة يوم 23 من الشهر اللي قبل الأخير في شهور السنة القبطية اللي هو شهر مسرى. والنهاردة سمعنا في السنكسار عن حادثة في استشهد فيها 30,000 مسيحي في زمن البابا ديوسقوروس بعد مجمع خلق دنيا، ده كان في القرن الخامس الميلادي. والحادثة دي حادثة متكررة حدثت في تاريخ الكنيسة عدة مرات. يعني أظن حضراتكم تفتكروا أو تعرفوا إن مدينة زي مدينة إسنا معروف إن اسمها مدينة الشهداء، لأن في زمن اضطهاد دقلديانوس استشهدت المدينة كلها، من أول الأب الأسقف اللي هو كان اسمه الأنبا أمونيوس، واستشهد كل اللي في المدينة. ده بالعكس كان في مسيحيين كانوا يسعوا وراء الجنود الرومان عشان يقولوا لهم احنا برضو مسيحيين. ويمكن تسمعوا عن قصة الثلاث فلاحين اللي لما الجنود السيوف بتاعتهم تلمت قال لهم طب احنا معانا فؤوس الفأس بتاعت الأرض، يعني الفاس، قال لهم احنا ممكن نستشهد بيها. ونفس الشيء نعرفه عن مدينة أخميم، ان استشهد في يوم واحد حوالي 8,000 واحد، وبرضو كان في زمن اضطهاد دقلديانوس. ويمكن احنا نفسنا في هذه الأيام المباركة في هذا الزمن احنا فخورين ان كنيستنا لسه كنيسة ولود بتولد ولسه بتقدم شهداء. ويمكن حتى المجمع المقدس حط يوم 15 فبراير اللي هو عيد شهداء الكنيسة القبطية المعاصرين. احنا برضو في زمن خدنا فيه بركة الشهداء، لأن الكنيسة يعمل فيها روح الله في كل زمان وفي كل أوان. لكن أنا عايز أكلم حضراتكم النهاردة عن شهادة يسوع. الآية دي موجودة كذا مرة في سفر الرؤيا، بيقول لك والذين عندهم شهادة يسوع. إحنا شهود لإسم ربنا يسوع المسيح. طبعا أعظم شهادة يمكن يقدمها الإنسان المسيحي أنه يعترف باسم السيد المسيح في لحظة استشهاده. لكن مش كلنا مدعوين للاستشهاد، سواء لإما لأن حالتنا الروحية ربنا مش عايزنا نستشهد، أو لأن ربنا حطت لنا رسالة معينة. يعني الأنبا أنطونيوس في سيرة حياته كان نفسه يستشهد على اسم السيد المسيح، لكن ربنا ما أردش. ونفس الشيء نسمعه في سيرة البابا بنيامين رقم 38، إن الملاك قال له استخبى أنت والأباء المطرنة والأسقفة والشعب، لأن الاضطهاد ده أنتوا مش هتستحملوه. فإذا ربنا بيدي الاستشهاد ده حسب مشيئته هو، لكن لازم نتفق إن الشهادة اليومية اللي احنا بنشهدها لربنا يسوع المسيح هي الشهادة اللي هو عايزها مننا كلنا. يعني في قديس اسمه القديس أمبروسيوس، ده اللي هو كان أب اعتراف أو كان المرشد الروحي بتاع القديس أغسطينوس، ليه جملة حلوة قوي، يقول لك الحروب التي يخوضها المسيحي كل يوم، وهي القتال ضد الشهوات والصراع ضد الرغبات. هي دي الحرب الحقيقية أو الشهادة الحقيقية اللي احنا كمسيحيين لازم نشهد فيها لاسم ربنا يسوع المسيح كل يوم. احنا بنشهد في كل يوم في مدارسنا، في شغلنا، في بيوتنا، خارج بيوتنا، في الشارع، احنا بنشهد لاسم السيد المسيح في كل موقف. فإحنا لازم نكون شهود أمناء لهذا الملك العظيم الذي دعانا وخلص نفوسنا. وهو حتى إحنا السيد المسيح بيقول لنا من يعترف بي قدام الناس أعترف به أنا أيضا أمام ملائكة أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. فإحنا نشهد لإسم ربنا يسوع المسيح. للأسف في بعض المسيحيين ما بيقدروش يشهدوا لإسم السيد المسيح في حياته، إما بسبب الخوف، أي خوف، ممكن يكون خايف إنه يتأذي، ممكن يكون خايف إنه يخسر حاجة زمنية زي فلوس زي صداقات، خايف يخسر، أو لأنه مش مقتنع بشهادة يسوع في حياته. يقول لك الحياة بتاعتنا اللي هنا برا حصور الكنيسة، الحياة دي ما يمشيش معاها كلام الإنجيل، أو إن الإنسان المسيحي وهو جاي يشهد بيشهد باللي هو مقتنع بيه أو ضميره شايف إن ده الصح، حتى لو ده مش موجود في وصية الإنجيل. فنكتشف إن مش كل المسيحيين شهود حقيقيين لربنا يسوع المسيح. فإحنا النهاردة مدعوين أن نتذكر هذا الوعد وهذه الشهادة الحية اللي نشهدها لربنا يسوع المسيح. هقول لكم حاجتين بساط سراع. أول حاجة إن الإنسان يضع أمامه وصية الإنجيل ويحاول يطبقها في حياته. إحنا لما بنقول إن إحنا شهود يسوع المسيح، إحنا شهود للوصايا اللي هو علمها لنا. يعني أنا كلنا عارفين إن إحنا مطلوب مننا إن إحنا نحب حتى أعدائنا. الوصية دي ممكن تكون صعبة في التطبيق، ممكن ناس تقول لنا أنا مش هعرف أطبقها في حياتي العملية. على الأقل تطلب وتتضرع إن ربنا يديك النعمة إن أنت تنمو في المحبة لغاية ما تقدر تطبق الوصية بتاعته. يعني بدل ما إحنا نتحجج ونقول إحنا مش عايزين نطبق الوصية أو مش عايزين نعيشها، بالعكس نتضع ونقف قدام ربنا ونقول له يا رب ساعدنا إن إحنا نطبق الوصية اللي أنت عايزنا نعيش بيها في حياتنا. وخصوصا إن ده شيء مفرح لربنا. يعني السيد المسيح له كل المجد لما جه الناس قالوا له، يعني كانوا بيتكلموا معاه، فقال لهم وإذا كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب الروح القدس للذين يسألون. إذا كنا إحنا أولادنا اللي على الأرض وإحنا لسنا مثل صلاح الله أو مثل الله في صلاحه، عندنا استعداد ندي عينينا لأولادنا، فما بالكم بالله كلي الصلاح لما يلاقي أولاده وبناته ليهم شهوة قلب إن هم يعيشوا في مخافته هنا على الأرض. هل ربنا هيحول وجهه عنهم ويقول لهم لا أنا حاسبكم في العالم تسقطوا وتضيعوا؟ أكيد لا. ربنا هيفرح جدا لما يلاقينا إن احنا بنطلب منه إن احنا نكون شهود حقيقيين ليه في حياتنا كل يوم. حقيقة في ثلاث حاجات ممكن نحطهم قصادنا كلنا، ودي حياتنا اليومية. أول حاجة الأمانة، تاني حاجة المحبة المسيحية، الحاجة الثالثة حياة العفة والطهارة. احنا كل يوم ورقة الامتحان بتاعتنا كل يوم بنمتحن في ثلاث أسئلة دول. هل احنا أمنا فعلا؟ هل احنا محبين مسيحيين فعلا؟ هل قلبنا يخلو من الشهوة والكراهية واللف والدوران ولا لا؟ ربنا يدينا نكون شهود أمناء، ربنا يدينا نكون نشهد لإسمه لغاية آخر يوم في عمرنا، فنسمع الوعد أو نسمع الكلمة الحلوة، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك، والمجد لله دائما أبديا آمين.
0: أغنية خنقوم اسميني اسقوا وبنت باي إيهو

0: إن سوف يصبر سخومي كريليسون خينوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض.

جلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف

الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيى الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك.

كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك.

بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعد على الشر.

أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة.

يقف حولك الشاروبيم الممطورين عيونان والسيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون بالدوام بغير سكون.

En valhet ännen vi avsken av epesit e amen till.

0: أن نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا ما جميع القديسين الذين أرضك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.

0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الزكسين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامسة والخصوص والشمامسة والإبزياكونين وسبعة غمات كنيستين.
2: يا رب رحم
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين.
1: صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والاخرين.

0: تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركا.
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعنى نحن البشر ويعطي النجاة.

يسعدها كم يقدرها كنعمتك فرح وجه الأرض يروا حرثها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين

أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أباءنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأقصار القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، ونظر الله الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس سويرس معلم نادريوس كورس، والقديس أثاناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا الذهبي الفم، والقديس سوديسيوس، والقديس سأوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غريغوريوس الصانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقية، والمائة وخمسين مدينة القسطنطينية، والمائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا، والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، وأبانا أنبا بيشوي البار رجل الكامل حبيب مخلص نصليح، أبانا أنبا بولا طموي حسكي التلميذ، وسيدي أبوين القدسين الروميين ماكسموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيد، والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، وأبانا أنبا إسيزيروس القيس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وأنبا تدرس تلميذه، أبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه، وأبينا القديس العظيم الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة، والقمص ميخائيل البحيرة تلميذه، وأبينا البابا البطريرك البابا كيرلس السادس، والأرشدياكون حبيب جيرجس، وأبونا القمص بشوي كامل، وأبونا الراهب يوستس الأنطوني، وأبونا المطران أنبا سربامون، وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا إننا يا سيدنا لسنا أهلا نتشفع في طبويت أولئك القدسين، بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد يتشفعون كل حين في ذلنا في ضعفنا ومسكنتنا، كن غافرا خطايانا تاركا لأسامنا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس الذي

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتريحوا في الإيمان بالمسيح، ومن بينهم يا رب عبيدك مفرح عزة عزيز إبراهيم رزق الله لطيف جرجس مارين غالي زكية صليب سوسنة ميلاد راحيل يعقوب سلوى موريس وكل من وضعت أسماءهم اليوم على المذبح. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد،

0: يقول أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: يسوع.
1: يا رب ضعفنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة وحيث كثر الاسم، فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من حلول روحك القدوس. حللنا يا رب وحلل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهراطقة والأمميين. أنعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسمانا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. اشكر يا رب سلام الكنيسة الواحدة. اشكر يا رب أبينا المكرم رئيسنا. أريف ما بيبشاي سنن جنثوت يسمو إيرو
0: خلصتو حقا وما روحك.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الأرض ما هيش لينا الخوف.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

Sei lek fa.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.